0: مساء الخير يا حبايب. انا اتصلت فيديو عشان اقول لكم انا وصلت وقاعده اجمع عملات بشكلكم المشغول مشغول وما في ما في. anyway اكتب فايل خان خكومة ولي باكر ان شاء الله اكلمكم برواق. يلا باي. ما مسلم عليهم.
1: كيف حالكم حبايبي؟ والله امكم كانت مفاجاه جميله بالنسبه لي. فيكم العافيه. I'm very happy because my daughter came to me يعني suddenly. This makes happy more and more great.
0: يلا ليه باكر إن شاء الله. تمام؟ باي. في أمان الله.